0: وكانك تغطى غال كواك لاخو كساش نوبيل اللي بليب هونال توخران جو كيب تشي قبين كيل تشانا بانو سيلان قو أرتورو تاكي تشيخ ليكا كومبادر مانويل شوكريلي نابيخ قال مارغاريتا تشوكو صنع ديس كوبان باريو لا ليبرتا جو كيب تشي قبين كيل وكانا قولنا كيلي تشانا صنع جيجيخ لي سايتو لخير بار جو كيب قبين كيل
1: وقتو
0: لين جو يجي قبين كيل
1: Está
0: ya no hay alma, San Pedrana. ¿Vos, hola, qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?